تاقاك اوش لاحكوي نقلي تساقاش كوانخي كلي خيسوس سالي ساكرامين تريلي اوكاريستيا تشارو نقرب الاح تشاقلش كاميك تيرو لكروس كشبانو خون لي اكو كيل كواك بجال تقول تقوشي قوائين سالي خوابه سانتو روش بنيب تشاقلش سلوم سالي اكو كيل كواك كشكو خوب لساكرامين لش خون شاقليل و تلش كيكيل كشبانو اعان سالش ميه خان كيل ريب رينق تاكاناق تخوناكوا و تبلي إغليسيا خو إشاقل بيخ تشخول تكن كيلش كاميك و تلشكوك لخي خونشتيح كوليسا ماتيو شارونا كيوكيب تشكو أكل خيسوس كيش تشاب لكوا كي تيوشينز أشبين كيش خاتي كيش كيري بيش سلوم و تكشتي كوا أوماق آنا إن لينز إخوال تشريش تكن كيش تشاب هون أكلبسة كي تيوشين كيش كيري و تكشتيح كوي كولو ماق تخوني ليش ليش ساق لسيك أي بانق آنا إن لين كيكيل ري لين سمكوان خويب إل ساشك أبا تشخوني ليب ريش كويب آل ساشبال ليش ماكيب

أقبط أخوي تقول تقب القيب أود نقنش قريب لقاك وخصوص تقي تشكوي لرقائي لقا جوام لقاك وخصوص نشك قريب تقي خوش سكيم لقام سل إوكاريستيا بانقشنو متخناق نقوشرا تشخوني لشك أوش هانقا كل بال بارقوي بقبلو تشتاقون سلش جوام لسانتيل أشيشال لنشخونا خيريب سشك أبا لقاكو بها خجوكو تشتيبا إنا أوس بشقا كومون نقل خصوص نشتيه تشيقي هام بان ريب أخوي لخصوص شبانا آنشتيه Ani na tsekangre nin tsekwal utnaruk lenkikel nakana kukin utla inrikin. Halal domingo maraxalisan tilmish nakna koshik chilo onig nakak ulchak lishkun shakalil lishkikel selikatuam narah nashtye nakn chikyal nako kanarikin likakwa utaan li nakana kikin. Chishk angelan kidru likatuam chisum kotsk angelak kochben li jesu an li kochben an li kwan kikin. Renak chikho kain nakuru chishk angelan kili kamatan nakuru chikwan sasail chol لخيل رحلال كتان نق نقك أوليقك وخصوص سلقك أول لكوش سقون سلشتي سلال آل رك إن ليش كون جلال لماك لماك أشيك شكون كيل سقبين أنا أناشتي خو نقل جوجو كيل جوكو به كتقلان شكوي لا إن جوجو كين سشك أولي جوكو به خو كان حكوي لتات سكان في جوجو سين أبا أنا أوس لناشتي خيل خصوص إشك كمون نق تجيال أنا إن لي نقرين ليش كل بال سلقك خون شقليل Hokan iskokal la ishakwi lichokesh shiroi beninkil lichokesh tishrainkil iskul bali Jesus anta shak nakli khun khun kle kopchol kawresim ilakchius inkachash yal bal sail inkachash na bal charu ham bandiskul bal chigal salqachu am li Jesus lahbokon elqesa akachu am

لأوكاريستيا عن لروشيل أوكسينيلا ساكرامنت لساكرامنت عن لكوان كليش إخوالش ككلي قاكو خيسوس ركين لرام وتلشتيو سلال نايلوك تشانشان كوا وتوكا هبانان مكوشال كوا وكا تايشقا كومون هام عن لقاكو خيسوس ديرليك تشيكيال لقجوجو لخيسوس عن لشكارني لديوس لنشكوي نساج لشماك لروشيجور ساشك أباليش كاميك لشكوك لخيك كشساج لشكوان كيلي ماك وتكوشك أمسل وسلال ركين لقاكو ديوس أنا عنجو كوش تاب أرو نقل أوكاريستيا هان لش نمارو مايخ باركو الإغليسيا نشخونا خريب جشنين قنكيل و جشخول تقنكيل لش نمارو قماتان باركو نكوز أقون سليب أنتو شيوم أين سلشنين قنكيل لأوكاريستيا نقاخونا خيقيب سلش مايخ لقاكو أخيسوس جشكول بالاخ كوي لرصوب تسنكيل قاتيو آم جقاخو غنقال

تقاكاياكوي نقل تقاش كوان خيك لخسوس للساكرامنت رالي أوكاريستيا لكاش لانقوا وطلبين خال تسيم إلرو نقمكاكوين رقائد سانتلميش ماك عارح شيك دشتيا لليل شوقي لنقبانو لنقا نق أيسا كومونيل ما خو أبيانان سشنيق إنكلي سنتلميش نقنا خلارولش إخوالش ككلي قاكو خصوص نكنا تشخون قاكخ لأصوب تسم القواتش جوجو شب أنا أناخوي قان كيب قاكومون نكش كوشلا نقلي كاش لنقوا أطلبين دي خال تسم إل ما قاتشك نأوكي تشهو لخيلا ما خو أبيانان تاقا كوشلا بان لا أولي نكو تاوكرولش جالليل ما رح لا أخوي لكيوكو تشخا ينكيل تشخونيل لش مستيري لقاكو ديوس تريش تشخوناخ تشألال شب أنا نحكي ناب أنا بلسان لنكش تاورو تشكيال بانا أنا كوش تنقى رشت أولوب أنجيل تشكوك أروليش جالليل أين خونش تيخون لسان سيريلو نشخول تيكا نقماك أتش أخ تشيرو لقاكوا إنك أ نشخاليش نأخ خونليك بانقوارك إندش كوانكلال لرصوب تسيوم تخونليك بانا أنا نحكي نقلقا إيليسيا نشكوت نخونليك بانقوان لخسوس سليكاش لنقوا وتخونليك أخكي قوان سليبين أب أنا نوستنك أنا قيل رحلال هرقوا بانا نقوان لسان تلمي سليقاك أليبال جقا خون خون قال تاقاك أشلاخكي أروت أقاش جالليل شقيره بلا إيش لقمنيستروس أكتوكيش تقتش تاب أرولش جالليل أين كابوت نقنق شوك لقاك وخسوس لنا إلى أنكس لأكخال تسيم إلجيكرو نق أكشرقي لسان تلميش شبانق أنت أقاليش تسيخوا لقاك وخسوس لخال تسيم إلجيكرو سليكاش لنكوا خنليك لك أولا مانك سليستغراريو شبانق أكشرقي لسان تلميش شبانق لكوا أتليوك أ نق خال تسيم إلرو سيخوا شكيك لقاك وخسوس أرانكوان سليستغرامنتخ إوكاريستيا شبانق لوك أتسانت لكوان كلال لكوان ركين لخسوس بانا أن نقاتيه نقصغراريو نراح نشتيه لقب رسيم إل مراح خون ناخيه لقاشال أشلوك لماك آخو ناق لك أقريرو تات أحنين تقريه بانا أن قولام إل وطراب إل قبان بانق نقناو روز أقال أني لخسوس لنقارا لجوكوش تاقنكيل لجوكوش تيالبال قاقيتش بوك تسنكيل لرسلال جلق تبار خو كانخبي لشخون شقالي لقاكوا خسوس خونالي كخوينة قلقونيرو خاركوانا نقوان لي أوراسان تسليق خونخون تشيك ألبال إبليقا مينيستر لك نقوان كيب سليقا جان أني بخبيلي نكيش كوبسي تقساقا جان بانك تشيقا خونيلو نقاخ لسوم آتنا كريكين نقاخ كوتسبال ليش سايد وتليش رايل قاچو ديكين لخسوس مانا آنشقا كومون تاقاك أوش لاحكوي خاركوانا قجولي أوراسان تا مانا سوو سالي قاچو نقشولاك لخويبس مانا أوليش بين تشيك تيرو إبليقا كوكال خونا بيخو جوكو بخ مرح لا اولش بينك انا كوشك تشرو انا نحكي تقك اوشلا اروش جالليل نقيب لك كوكال كون كيب اخكي لك اكوليتوس لا خراول ابريلي خسوس شنكو اب انان اروش جالليل نكون كيب اخكي لك كوكال استراح تول اورا سانتا سليقا ايليسيا ساشنا اهلي شراب علي خسوس وانا قبلوتيك جنا شكل خونخون سليكانشا نراح نشتيش نقبه جوكو بخ باركوان لي قلوم باركوان لي قتين قوم ركنيب لألالك أخول بخ بجان نق آنا إن ليش قطبال جرويب لك ألالك أخول بخ سليش كوك أليليب ليش نمارو ليش ساكرامنتي اللي قاك وخسوس آن ليش رابال هان دي روش لوق إنكيل وتليش لوق إنكيل لحكيرو مانا آن نقاتيه نقشقا خونيلو بقبلو تشلقون انكيرو بقبلو احكي تشرحلال خويبس سالي خونخون تشك ألبال نقوان لأورا سانتا تشخو كام بيشقا كومون قاكاو رسي عقيب خونسو تشك تكيب انكي لحكي شجالبال قاق ايش تاقنكي لخسوس لشرابال سالي أورا سانتا نقلي خسوس هام بان لتراحرو لقاتيو ام هام لنا ناجعوك تشككين أرو نراح نشتيه ليش قلب أليقاك وخصوص لنقبانو نراح نشتيه نقعان ليش قلب أنكي ليش سيخوا ليش كيك أليقاك وخصوص شبانو نكي لك إنخون لقباباهم بانا نحكوين نخصش قلب أليقاك وخصوص سليلقوني قلب أليقاك وخصوص شماك أقبابال خوتكي لماك أجوكو ركين آن جوكو جتانيك سليش سيختان نكي لقاك وخصوص شانشان تكوين نقماك أشتيا لليل شوقي شوقري لأني جوجي قلوكري لشخون شقالي لقاك وخصوص شبانا نشقا كومون تقاك أوش لاحقوان أخوان خاركوان اقنا كوشيك جلقونيك مارك إن لقاك أول مارح جلمين بإلقو مارح تخناك أتناك ساقاك أول خناك لقاك أحكيلال شقوش بإلقي لخصوص مكون أشتيا تناك مكوهك قلوب تا مكوشان تقي لا أوبان لناقيك أقيب شاروكوانكو هبانان لخصوص
Jesús, nashrayi hula hula likana kikin, ustakwan karailal, ustakwan kachahkilal, abalansa shonalil an, ham baninakosh bok jishta balika hunalik sail cholehil, han akwili nashkuchikul is sail kachol, ut an akwili narah naktakwan kunalik lisail cholehil silikatuam, shpana an nakatien, sashkul balika kwa Jesús, makwakel an hunch banoli karailal in a kakul, ham a hunish sunk ulbalki bikin lika kwa Jesús, tohretal nakinka kelmim ilaku. Hokanak tentosh kulbal kikin, rikin li kapapa hum. Han hun li maye, linashk eke li kakwa Dios. Denataka hun hikip, rikin li kakwa Jesus, sashk abah kili santil musike. Renak li kachor, ut li kakaush ta halak, ut li kapapa, li karaom, rikin li Dios, ta ki krahlal. Man an, karkwana nako lokonik, nako shik jishk angelan kiru, chiru li kushaman, naranashti, kuchben chak li Jesus, moko halan ta chichak li kuchben, ham an li Jesus, li kuchben chak, jishk angelan kiru, li nakak ul salikat yu amrah lal shaman.

0: شيء يا جماعة الأسيامنا ناشر سو بس نمت آتيت لانج زر حبرقا إيخ إرشن إيكا ميكلونس قباقا تريخ خونك آ خوام قم لباب إنترا ماس حبرقا بروغراماسيون
1: Estás escuchando Junnaoj, un pensamiento. Ya volvemos.